فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

هم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.

مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَا

فقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعل

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

يحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم

وشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا

رؤوسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

فقرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ألا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه.

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

فله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

هم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب

من الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب.

الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله.

ثم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما سلوته عليكم ولا أدراكم به فقد

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما

0: يمهو بين من البحر فو خل بحر يا الله
1: هنا نقول جيجي جيجي ناقل بهم جرام ينمتل في البرية
0: هنا نقول جيجي جيجي كيدا ناقل بهم جرام ينمتل في البرية لو لير جيكو لير بلير المستوى عادة جيجي جيجي لير جميلة ليالا يالا نور على نوري لنوري لنظرنا لنوري لنوري أنوار يا الله في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا الله بحر الكرامة ما بحر الشقاوة ما بحر الهداية نوفي صنف يا الله بحر سواد وبحر رحمته وبحر معرفة ما يلقى يا الله كرب نجول ما كخوشي جي جي بصر جوا كم هم يلي رب الحرس يا الله بري الله خينا كي يلبو نخ متوقع كي أو كي ميري كي نيجي تك ينانت يا الله بري الله خينا كي يلبو نخ متوقع كي أو كي ميري كي نيجي تك ينانت يا الله هو العيل بفخك دول في لنبياء يوم من الألوف ورسل الله يا الله بردل بالنات كليرا بوض جوارة وماء بهر وكل الهين يا الله بردل بالنات كليرا بوض جوارة وماء بهر وكل الهين يا الله وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهواي والنور الكل يا الله والدر والقرص والياقوت كالبدر كسر السماوات والارض يا الله بري الله دلو نكاس ليرم كيوب وارس مسافايات باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارا بارك سجين منك يا الله وصل النبي تسليم حليبي ورويرا بريان يا الله deglul ma wax la na bour def leer ga ak xamul op ca bi yalla ya ak ndamam ya yalla fa ba ci sahir ba ñew leer ci adam ak la wax na batin ba la jël yalla ya la ta xay na leer ga duggal ci blam pou wet karas zabin alban min al ahwan ya la leeram ga sax ba juroom ñaar du gi ni bi ab leeral na dum ya wa ukhran ba ba ya la bur yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu lere rasulullah ya la war na ñaras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xota lere rasulullah ya la war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi ak di xota lere rasulullah ya la nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba ya allah ko xolato mustafa baba asal du ko gis dunya no akhiram ke gantil ya allah ya allah ñi lo kero na ñu raw ñi des kero ma ñu des

من شمعة إلهي يا الله فمير بن لهم فوقك يا مغم بيا مرب الورى رصاه يا الله بنا لدل دخل إيرم قواتي منه نرابي من شمعة إلهي يا الله نسرون الفنلام فوقك يا مغم بيا مرب الورى لرزي يا الله إسرائيل الفلاح فوقك يا ابو مغم بيام ربي رب الحرسي الله بري الله دلو تخل لي رمغا وكي منو لسالس من شمعة إلهي الله ينن باسرتو آلا جن يمد لبار بيزن رب الورا منانو يا الله بري الله دلو تخل لي رمغا وكي منو نور النسان سمع والأرقي الله مصطفى خمسة آلاف بلا كسب بجا مباري البراء يا بر الله بري الله جل تخل ليرم قوات منه لأول من سماء إلهي الله مفاتيسي سماء بإذن مالكنا بل بن آدم بالسلسال الله كرب الله فبي مام سنو آدم وليرقنا كبي فوفي سوف الله كرب الله فبي مام سنو آدم وليرقنا كبي فوفي سوف الله مام سنو آدم ما بوي الله ويكهل ليرقنا مدني نخول بي الله مام سنو آدم موت مصطفى لتلو مدلنا أشجده لديني الله ملاكي يبسجود إبليس الأنكتغو للكبر والكفر والكفران يا الله لرم دساك جناوك ما عم جاية جيت ملاكي آغي سياري سبه يا الله ما عم سناد منع بوري الله رايك خلو لرم محمد مي مغول يا الله لرم قل لرم جيب ما عم سناد مفر ملاكي آغي سجود لنوري يا الله مام سنا دم سلمون لير جاتي المتوات مي الله روح كتسا وارومي يا الله كروح لي الله تقول ليرم قدر دي كسل كسان دي كايبا مجنلوك لير جاي الله موتا بكوي تايا تايا سان دي كايبا بغل موي سان دي سي كارنج ليرم جاي الله مام سنا دم مجنلوك لير ساب يرد مي الله روح كتسا وارومي يا الله بري الله نجل كل يرطا لك يا جمينو مروك دي قلب مشابان يا الله عثمان اللي رمجا اللي رمجا عمر جمعب ممرن دفل ناري وارو ممجا يا الله هل لي در بارا مقديم لتنو لي رمجا جل نجل أسباك يا الله لي تقو خمو يتسف بو جسمو نبي كروس وارو ميا ليفب بجد سين بود يا الله leta ku xam muy tasab do gis mu ngabi kurus waro ngalay fa bajot sen bo ya la isqila man sabahal mawla besuy khabsabat maul amla amjad ya la isqila man sabahal mawla besuy khabsabat maul amjad ya la lama kana aqlu nur mustafa wa kazat أنواع أسابه للجدي الله واتر مدر المصطفى كرما بيرم بيارك سزين منك يا الله وصل يا النبي تسليم حليبه ورمير بالريحان يا الله بر المغلق أسلم يا وشاد معك يا نمي أكل لك ما أمام يا الله diyan ya dama agada na na yesu ko min yi kire ni nan ko ya la nan ko ya la digan ga adama an hadda na na yesu ko min yi kire ni nan ko ya la nan ko ya la lama arada ila ul arshimanikum izaru ghayr wara fi nasi ya la lakin adama dekkop jonnam fukki fan fabul aljana khabla alkhalqi ya allah leeram garo ko jamaama adam a waralon

ቡሪ ያለ ይገል ኮለማታ በለው ሀብለር ጋብሩጋ አካተን ገዳል ቢቆሶ ሙዳል ጆክቲስሊ አንዳ ሰንጂ ያለው ሙቢነ ማምሱን ሀዋ በለለን ካላሰው ሙሶል ኮለረ ረሱልላህ ያለው ከረበማ ሀዋ አንቢሲስ ለርገተሆ ኪነፒ አደም ሀነክ ሰዋ ያለው ከረበማ ሀዋ ሲሰል እርገተሆ ኪለቢያ አደም ሀነክ ሀዋ ያለው ከረበ ሲሰጅዶ ወረ ሙሐመድ ወይ ፍቂከኝ ንብ ሀነክ ሲሰ ያለው ወሪ አላህ ዳሊ ወሰል 50 ምን ኩቲቢን የኔ ኮሲንሰ ማንደክ ለርገ ያለው ሄንደ ሰብሎክ ጋዮ ሀመዳው ንሙይ ንለርካ ረሱልላህ ያለው ሄንደ ሰብሎክ ጋዮ ሀምሪ ዳው ንሙይ ንለርካ ረሱልላህ ያለው ምን ታይርን አሰኒን ሊዳይርን አሰኒን ሊዳይርን አሰኒን ፊልጃዲ ያለው ያ ታይር አሰኒን ካይረ ለሰኒን ታይር ለሰሪን ቱባው ኡላህ ያ ታይረ ለሰኒን ካይረ ለሰኒን ታይር ለሰሪን ቱባው ኡላህ ወደን የቁርአን ቢለም ሲሞጆ ኩሉሁሞ ኪቦዳ ማለታ ቢረላው ሰራለናሩ ኸሊሉላህ ኢብራሂም ያላመ ያናሩ ኮኒ ፈይና ያላው ንምዶስተራ ነለ ፈይታለም በሰፍ ኮሙይ ባልደንባለ ሰላማም ወይና ያላው ኢድሪስ ያንንባ ፈብለር ገደሉ ጀቦ ቡሪያ ለይኒ ቢልአያት ያላው ኢድሪስ ዳና ወሰልፈን ሚሪቲ ኑር ኪደን ደስዶር ማመል ያላው ኢድሪስ ዳና ወሰል ሀሜሪቲ ሪሙር ኪደን ደስዶር ማመል ያላው ተሁኖ ቀደምቱ ወደይ ደከብር ሰባደም ማደኝ ይበርና ፈያ ኢድሪስ ያላው እዛ ኸዩኑሰ እስማኤል ኩሊሞ አሽኒ ከምለርደ ለይታው ፈያላው ያዕቆብ ወላውላ ረሱልላህ ማ በረአት ሀይናሁ ምን ረመድን ይሁሲ ያለው ገደም ይሙሩ የው ሞተ ሙስተባ ለገሰል ኸነስር ዮሱፍ ደሎ ጊስባ ያለው ገደም ይሙሩ የው ሞተ ሙስተባ ለገሰል ኸነስር ዮሱፍ ደሎ ጊስባ ያለው ይኡኒኑ ሊዳውዱል ሀዲድ ቢ ሮሌለ ሴቅ ጠምበለ ይነስሜ ያለው ቢኡኒኑ ቢኡኒኑ لداود الحديد بي ولا سير بمبل في نسمي الله فهم بشريكي نوي ام فجدي بيات فيماسط بنت اقليل ميجا يالله كبوتي تاها لنون فين لنجي رجب رفان ورقال ام بقيه ما يالله نبال بيام يب مسل صبين يجال ننم كرال بقيم بحل يودي يالله نور الجلال كمال جار بيوسف كليري تعال سلمو نغمى يالله بذلكنا مصطفى داود من تلري جالو تاتايا نال الملك يالله أيو برقم قداد الكري يا قبر يو مصطفى ما يكون إهمان هبو يالله لرم دور دومي هبو داي موك جغو وكان من عرب أخافي يالله وصالهم دومي كنوكين أبو هرب ويرم دموك جغوف أبود يا يلاو وصالهم دومي كنوكين أبو هرب ويرم دموك جغوف أبود يا يلاو يا دخ سليمان داغي ورنجلو بدول هم جنين يا جناب ييوك يا يلاو خضوها مثل شهرين ورواه كذا يا كم ما كن بجل بلقيس يا لو حبب سليمان با زوت لنجو يا اندجاكو يو مصطفى يا دمبو كم تروى يا لو حبب سليمان با زوت لنجو يا اندجاكو يو مصطفى يا دمبو كم تروى يا لو
بدل قنا مصطفى موسى دهم قنا ما في يمينك يا موسى كيلا يا كم خرب هو خشوم يا الكبري في الهون يا لبتم مولا ما يلا هي زم مريم يا غبروك يا بارس فهم يا جيزا نيم لا يلا وقالتنا داري أنا مصطفى كرمًا.

Jena bimde mai chara minal man aliyu ma waylo la yalla dal ma wax la ci jena bimde mai chara minal man aliyu ma waylo la yalla bada sumo suda min ni khamati wa zabal kawn min an la ila wal kainatu ya yumzaba khulqat dunya wa ulam jami'an min yalla هو أول الحلق سر العالمين نبي كذا جميع البراء يا منو يا لو لو لو ما أجل الله وجود ولا حجان ما كان إلى منو يا لو حاسد الأنبياء مجل ومكرمة وما الذي رسل ينزل منو يا لو هلا بي آدم أجنى هل أركبا وللخبال جنا في سلي الله لو ملائكة رمان خمس جدد سجود سن ما تصيف يا الله مصلى في سري نور النبي وما بعد سجود إلى النور يا الله إدريس لما دعا لو لو ما أردبت إن المهيمن أقدر لو لو إدريس لما دعا لو لو ما أردبت إن المهيمن أقدر لو لو ويرس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هود الله بيد وسلمهم فاستجيب له نجا ومن ماهو في الفلك يلو نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم يوسو في النار يلو نجا من النار إبراهيم صادس أرغى ولم يوسو في النار يلو وليس بي في الدم من النضال خناء يا ألمين بي من الفقر يا الله يقوب العاد بي من كربة النسلت هضاه مولاه من أهل يا الله وضر يوسف مولاه عليك سال أرزال العاد له من بلد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داي الله داود من شره نال الهجب له واتي الحكمة وتغيب يا الله داود من شره نال الهجب له واتي الحكمة وتغيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا يا الكريم بي كان الخطاب له في سري الله بيك فالله هيسا مكرما ابدا مكر اليهود له رب بي الله لو لو لو لو ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله الا منه يا الله وعلى انبياء وبي جل مراتبهم وما هو مجنون الى ذي الله والانبياء به فجلت مراتبه وما هو مجنون الى ذي الله بجاي يا الهي وجو ارنا ومن هلين عابس منه يا الله وهدر نظر يا المصطفى كرما بر بعبد سزين يا الله وسلم بتسليم هلي بي ولويره بريحان يا الله دل الماء وغلا فلي راك مزوتا فادس الله

غزلوا جادي من بني هدانا يا الله داري داري داو غاشم جنا يديو يا هلا يا دينا يا لاو يا لاو غرب يدن داو هاشم جنا يديو يا هلا يا دينا يا لاو يا لاو بلير قسيه بابورا بوزي ديدو قبس أخي سرعي حتى ساك وايو ما يا لاو ينفق هدية أغلية ترجمة قدنو بقول ندين كي جسم حسكم يا لاو متاقبايا كروب عبد المناف ما في ون مدين كوكب دينك بسم فاتو يا لاو متاقبايا كروب عبد المناف ما ون مدين كوكب دينك بسم فاتو يا لاو بلدين كي بنتو حدو والله هو مناجر دينك المدينتو أبي بلاي يا لاو بول دنك بنتو حدو الله فو من جم دنك المدينتو هدي بلاي يا لاو كرولا سمرنان دم مكمور تايلن عرمال باي كمرنان فاي شغنا يا لاو متدو قدي جيوين بوري الله ما كو جلل سلمة موي بنتو همرين فو فا يا لاو سلمة متاهرة أسيالي تاهرة من كائر ناس من أخلاق يا الله سلمى سقيته هو من سات مكرومة مقولة الحين سات الوسي يا الله سلمى سقيته هو من سات مكرومة مقولة الحين سات الوسي يا الله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري يا الله حاسم كروك بن بن مخم نفنا خل بن خبار كن ينم بن حق يا الله كروك لجب دومي بايم يبو جمي نمس متالبي مجيور سيدي يا الله متالبي مجموعة داي يبو نلين كي الله جيتن بلين كي جيتو يا الله ندال دي كو جغيري حدنا نيبو مزل سيان مام يا اون دنج كو دا دونان تي الله دراي مام سوم ابراهيم ملي تكسو سال دالي سي ساكيت نوين با يا الله نوب كلابين كرخ لاي نو اي لا جتك مانتام قسي ما خنام الياس يا الله يبالك قوس اسماعيل اكبرزو من جنوات كنيسا اك مهدي يا الله جبل كو تشابي كابن مكوفا ميور سقاية الهدي موي خليفة يا الله بكر مجيدر بحمدن موم بعد جدر شرم آتبو من كريه ومسام يا الله ندم نيوك بايبا أكبر كم يدل الله بك ينعى نيلي أهلو بيت الله يا الله بنو مجار بنو مجار دل دي سنبب خيمة دل دي دلال شديك مرسبة نيوارات يا الله واريو من يودي نيوك عاشم نيوك رفت نامنا بن سايبا انواري يا الله واريو من يودي نيوك عاشم نيوك رفت نامنا بن سايبا انواري يا الله سلمى نيواجلكو زنغورم قدركو مجوك ياسنا جبا يا الله يا الله بايا بسنبالكو قيمة بورس مرفت كدين بيهب كرغف نجم بروم يا الله ندال دي وقم نعم وسلمى ندال دي نيو غنبور غسل خلي للأنوار يا الله كرب سلمى جسي آسم لردن نرم نجر لرغا كارب أقوى كايو يا الله كرب سلمى جسي آسم لردن نرم نجر لرغا كارب أقوى كايو يا الله ندال دي dalli ma yaasi mu dalli ko jël seytaane mer na kero ngir may gayalaw ñu dalli geey dalli may aaji mu dalli ko jël seytaane mer na kero ngir may gayalaw ñu dalli geey dalli ma yaasi mu dalli ko jël seytaane mer na kero ngir may gayalaw seytaane ñu na kero soppi ku nit ku taxaw digin janaabi bu amrin ni na yalaw
banono jaar ning bare njamba bare kwalo salma di gini seyan ndaw ngombe law iblis ko rajong nasim roko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo maya law asim defal nako ngan go xamne ben masu go gis no fu degul ko fil hurban ya law kederi na galo rey

وعترين دير المستضعى الكرم دارا بيعرفين سجئين كيرو وسلم بتسليم حلي بي ورويل بريان يلو هذا مال الخيام لجوب تسليم على خير أنا السلام عليكم يا زين الأنبياء السلام عليك قال القياي السلام عليك السلام عليك يا سالسي يا سلام عليك يا سالسكياي السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا تا السلام عليك يا ممجد السلام عليك يا معي أوزع السلام عليك يا سايب الأنوار السلام عليك يا معي الشنوب السلام عليك يا جليل القلوب السلام عليك يا خير الأنعام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا دار البصاي السلام عليك يا بر الشقاي السلام عليك يا مزعوف الخيام السلام عليك يا مشرد بالغمام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص يا خلاص الدهام السلام عليك يا سن الشباب السلام عليك يا سايب الرباط السلام عليك يا ابن الصلاه السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور السماء السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا افضل كل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا ابا بطول عزا كيل تربي عسى مصطفى عسى جميل وهي عسى اوهب عسى جميل نهج عسى مرتضى عسى ابيب الله عسى سيد مرتضى هو سند مجتبى عسى مرتضى وعسى مجتمع وعسى منتقى وعسى مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيق وفي مولد سمين هذه قصيدتي لما بنبي لمي عسى نبي رداء عسى سفي قدا هذا سراج الذي لا ينتبع أبدا عسى نبي الذي ترجع سباته عسى الذي نوره خبر أنام بدا عسى الذي جاءنا البشرى مشيه به محمد المجتبى لما شفيه قدا عسى الذي داتي دنيا لمولدي وسلم من السلام شكر وانفحدا هذا الذي كوسر حوض طهور له كسانه كنجوم حدها عددا هذا النبي الذي خالد جليل له ومنشر الناس تسيما له حددا هذا الذي جاب الآي الذي أجزد أهل الفزعات ينمسن لا أبدا أعزى الذي خرى العزر البراخ وجال كالبرخ السمر اللعو أسيس هذا أعزى الذي خدته الله خادمه من ساء يناظره في الكمل أبدا أعزى الذي شق منه جو ثم ملع علما وعلما وعدها سيدا شردا هذا الذي خرج الأصنام إن أتى لدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع فارس قد ظهر ونارهم من أجلي غمدت من بعد سار صدا هذا الذي قد بدت في الكرب شيرته ووسمه وسمه في سن قد وجد هذا الذي أسر الإسلام دعوته أهدى بدعوته من كان مقتدسا هذا الذي أسر الإسلام دعوته أهدى بدعوته من كان مقتدسا
عسى نبيكما عسى بيبكما عسى سبيكما إن الإساد قد أسرى لي إلهي هبا وهدى وقسوا بمقام إندو سهدا سرى لي داو هبا وهدى وقسوا بمقام إندو سهدا واترم نرى المصطفى كرما دارا بعد سسيك من غيره وغلى النبي دليم علي به ورويرا بريان يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبلا يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبلا يلو عبد المطلب موي ماما قاسم دون باي مطلب ني يرلي يا يلو ما دون عبد المناف ماري دوبي قزي تغل ما نجل كلاب واجا يلو كي دوبي مدرجة يومي وي ويلكهب ويو غالب فير عم يلو ويل مواجر مالك ندرج وكنا ندى قزي مدرس يوم كان يلو ويل ما مدرك الياش ما مدرين نشار ما دي بني أدنى ما يلو أدنى نجرير ما مفيل للمديم جي كالا لا جروي جري الله يلو جي كالا لا جر رنغو غري لا جرنس دي قلب الآي وي رسول الله يلو ما قال سلا لما مواجني منا جاري في جبل الأرال ما الفاو يلو كي أحمد المصطفى يا مات بمات مطل كي من متبين تهانتم تلقوا يا الله سمامي باخل العادب جمت نعيس فجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله سمامي باخل العادب جمت نعيس فجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله واتر ندر يا المصطفى كرما دهرم دارف سسير من قيلو وصل يا النبي تزليم علي بي ورويرو بريحان يلو دول المغلق يروق ليرو رسول تغوق لأمي من أبي في البر يلو بسك يروق ريتك باب جيم قزا تجونا باب نيم باب يلو kero la yalla na mal bu leen keppeyal bu tub jannama ngir xetam mi yalla rilwan yu xeyna ko gawal bu leen te wubi jannat wa dun dugal xetam mi yalla muy ben ban bu ñu barkel ci wéru rajab yawmal hubati sanga bi yalla miraju ma sayyidu layam kulimo yonen ba moy khairu khalqillah yalla ngiraju may sayyidul ayyam kullihum yonen ba moy khairu khalqillah yalla besub choro ranyu bam botam man mir ma soso chandey jetu tije abdullah yalla nelen suñu nopuli bar sen ji ok teral ma way ko ngir xamna su yonen ba yalla gudi kerok la xiram sar joy bi xutana ya way ahli rajim faw ya law angal na khairal bara ya mustafa ilekon bindi ma ibrahim tay fa ya law dan ibn kifar kal islam jumnato iblis ngay joy di far rongo ya ya law malaka ya bari sabal tola laylati zuban khaliq asa khalq ya law سبحان خالق النور المستضعف سمنا بنوري فوق النور الكل يلو جينا جنا قر عين يبدي وي نام ربا سايبا جنات يلو جينا جنا واج تيسيت تيجنا خي نام ربا سايبا قشور يلو نيور دي سنغو كنان من عيك الزريم نام ربا ساي والأتواب يلو يغرد سنبوك نام من عيك الزريم نام ربا ساي والأتواب يلو واتر ندر المصطفى كرما دهرا دار في مساسين من قيلو
وصل النبي تسليم علي به ورويل بريان يلو موتخ بعد ما سلم نيو كي ويرو رجب سياده به مرما غير ليرام غا يلو موتخ بعد ما سلم نيو كي ويرو رجب سياده به مرما غير ليرام غا يلو اتاي بشرها بانا ملت سفيه امتي في اليوم يلو di wax ndem nga la yow damul tesante bu wen ya amba ghayral baras ya anti yalla radiyan rasulil mustafa hajaba min rabbiha mar'adul khabl yalla yasura jinn wa ma'akum samal ila wiladati khayral khalq yalla shahban mo yari weram si sadal di taxaw siare be murma na la bay gayalla kana ko aminatin del na bu labbi ngir amati shuru wulo mi la yalla kana ko aminatin del na bu labbi ngir amati shuru wulo mi la yalla way na wali khanna tawalido fi sari sabana bil mariyana kiyaru ko la fanno ñew siyar ndem begal ko na ko kine muhtaru yalla kana ko ya amba khailal alamin ma zabina kul ilmi wa ahman yalla kiyar salat la leer ak mustafa de nala ne am di setu ci biram bo bayna kiyar salat la leer ak mustafa de nala ne am di setu ci biram bo bayna leeram nga faaw xuna leera jant mo reey ni yalam ga mo ni ngeer mawlid bayna karo la sirwa khalilullah ibra taxaw kemo di maam sunu ibrahim ayana besu karo la ko nasurna ki aminatin ya am samsul wara billahi yalla soqi dagin kalam nurul jalal ba nurul jamal ni wer uy fek yalla shoko dadin kalam nurul jalal ba nurul jamal ni wer uy fek yalla karallam sun ismaila dal taxaw siyaral erga tena nan sant yalla magna andem bala may dem kayima wax la lu wi ya hum ghayru quraysin ni ma yalla ما تغني بين السبعة والمرتين معا وسمسم واتيم وارنا يلو كاو تبسكي للير المصطفى دين الله كما عالب جل بول وامك يلو وي وير داود نيو أرمال سيار النيم يوما وبسرها بلالي يلو وي وير داود نيو أرمال سيار النيم يوما وبسرها بلالي يلو يا مخادي يا تارم وخالي اصنام وما هي اوشان يلو يا مخادي يا تارم وخالي اصنام وما هي اوشان يلو كيوتم خالد لسليمان يو يبصرها ما سيارتي بالمختار يلو يا مهين عيون كن همل نغام moy seydul jinne walam la ki yalla ya mu haynu yunil ken amut ligam moy seydul jinne wa am la ki yalla magna ko billahi sangum sanga ya ni nga yor nur samawat wala dina yalla magna ko billahi sangum sanga ya ni nga yor

0: العالمين نفل خليم جيلين تنيان تي رب العالمين مؤار مآر كر إلمان جلت خير العالمين نفل خليم جيلين تي رب العالمين مؤار مآر كر إلمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: إكاب FM لا راديو au service des populations.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين لا يتبلى من ظلمين جلت خير العالمين خير تقنجن جيلمان دنا في جنجو أي مرم لنيو لطوط لما تشغل خوما أزكاي أزكام يلا خمون رجل مدان دنا لوقفن كسنام لتخ مدان جنج إمام أغني جمع بن روم جنام أغني ملون شا القرآن دنا لوقت جاي كتب دنا لوقت جاي كجم دنا لوقت كل ريم دنا لوقت سبام بغون شيخ عبد القادر سنگ بي لا بغ واي من دونغ بي نخاجو خو بو جيك با دا ام لو تو لي دوبول وون شيخ عبد القادر سنگ بي لا بغ واي من دونغ بي نخاجو خو بو جيك با دا ام لو تو لي دوبول وون اوماس ني جاك راتي موم ساك جاك لا جيه سير دي لي موم اوماس دي تالال اي لوخوم doto dugal de sakku ñaan ku tok fi moom sa xel ma dal ngir ñepp dal lay baye xel day daadi fi xel yow sa xol laaj la balaaj la sey tosaan koku diwa mo na diw nga daadi jaax la na ko diw mu dal di lay dagant yow leral na lo xamul woon xam nga li tax mu ron imam dafa bëggoon khairul anam señ bi ko bal khairul imam dana la wax na kagn la doon bis bam nga ne adina mom fele ñu na darul alim mom la wala fi wawe naam cheikh abdurrahman mang fawon muy ñatt fan ci tam xarit serigne bu mag di ne bereet na nañ ma wol sama xarit amna fi gan bu doy iman nañ ma wol ciarlu mu ñew ma wax ko lol musula xew fenn fudul fi ciarlu ñew li la ko yoni dalu ñaan dana la yoni nga tuddu gan bi so yoon wi na guddu ngir lo ko jël du ko tuddu yamal khiyam du gi sahat ku gane aduna rabbu waxtu magge ni rabbu ñu xamne day de dayam bami dikki la seen duur mom bu newon ay endo seen fo xamne bi kenn ko seen jar na ko lay jaay sa tosaan bata ko beut sakko ci ñaan le tax ku juddu seete ko ku faatu it no ay ko bamba ko wax lu top ko ngir ku julle nga dem ci naan kon nak mu nek fi fi nu dino defal li gën ci nu no war di sant yalla nu maron nako wacc fenen wax na nga so sa ciarno aw bam koy tuddi nit ku faaw da na la jéggel kon ku ñew ci ma galam bi dem ci naar yow lo raw ci ak dundum sakku ko tay ci ak dundum ngir jëm ji dem waya rom mi ngi ci leer yi tay di naan dem fekke wo cheikh ji li yow jaaral ci yow am li yow waw moy jaamu yalla ci fu yu ko fu ko seen dal na fa seen yeneen ma dem na yaat yaat cheikh ba nga feñ ni ko teewit di tag rek no rak nawet bajot musir wa asan cheikh abdou khadir dem na tay tay nak bu don dundu ba tay mom bu deme jeuf yam fi tay royal ci jeuf yi mu jeufon xaaral wax la ay jikko nak le nga top ay jikko sunna sikat da abi gom ngir mo ko da fa du kanen na malatu nas nak limu ci def mom lepp jak musula sakal kenn dig masul diye di ni safan krip yi payam fi mom da mel ni dina moko mom da mel ni da yor kusam da mel ni mo wutu yonen mom amul keur gelu dit ku ñew mu may la dina dit dina

0: أنزل نزول الإسلام هلال من تقن هلال من تقن هلال من تقن وإذا كان تبوا لفاعل
1: Yeah.

0: يريد أن يقف عبدلي فالخليل بخير
1: الرياضي عقيالي يا مافتي يا مافتي
0: سالي عن بخير الرياضي
2: Thank you. UCAP FM